ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، كان عندهم قدره شي ناس مشيو للموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد